أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين واجعل هذا بلد آمن مطمئن وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم وابعد عنهم بطانة السوء والمفسدين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكره على نعمه يزدكم ولذكر الله الأكبر. أقيموا الصلاة.